الساعة مو بس وقت، هي بداية قصت اليوم. ساعد غير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكار، تفتح أفاقك وتخليك تديك الطاقة والألفة. الترفيه، أخبار والنقاط اللي تهمك، ومن الحرم الجامع الأحداث النشاطات، نسمع صوتهم بهاشتاك طلب، نكتشف أصل الأشياء وجيها بلبي. كل يوم أحد وثلاثاء وخمس من الثامنة إلى التاسعة صباحا من AYB 101.5 بالعربي. بداية مخفى، الكل صح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.